Aman, aman. Aman, aman. Aman. Yeah, yeah, yeah. Aman, aman. والغربة الغربة الغربة الغربة والغربة صعبة ونقارة نقارة

0: You still here, Lugano? Next song is called Belisa. Belisa, it's basically la valise, the suitcase. Something you open, you fill up, you empty, you fill up, you take with you. Sometimes you can lend it to somebody. It's just experiences. The good, the bad.
1: وصفيلي اكل احلامك ما تنسى الكوابيس وصفيلي افكارك خليني نرسم هالتابلو بيه بنتنا ما كانش اسرار من شحال هادي صحح لي نار دنار مرحبا في دماغنا على برا والداخل ما على بالنا

كلاتشي مابس بتصير بلاش لسبب نهرب لسبب نخف عليك علاش انا عندي فكرة ثانية بلا بلاني مازال ما لقيتش دورة دورة نفس

0: Blama guilty.
1: عمي قلتي ويل صح الولد عمي قلتي ولو خلتيني
0: anymore.